ونزعنا عن شريك في معاصيه فجوهر الحسن فيه دار منقسم دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول الله

إرسان علينا فلم نرتب ولم نهم أعي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الترف من عمم

عند أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من